تفقنا مدد قروتك وانت غفيني جيت تجيب سلام يا سلام طلم تقرا وسوف ورات وتصطلع قلمين فدنا تقبل وقلت هين الزان بطلت ويقطع قدوتي وقدوتي سيد بيه بيستعد بيه بيستعد